فأصبح في المدينة خائفاً يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت

الطب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه.

آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة.

فيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام.

0: alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özveri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu, sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz.
7: Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet Hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı.
8: 113. Risalem çıktı. Neler yazdım, neler yazdım. Esselatü vesselamu ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adamız çıktı. Bak kaç sayfa kitap. Bu kitaba değer verin. Bizimle sevinenle bizle seviniriz. Sırrına mazhar olun. Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska Yayınları'ndan çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor. Mesela.
10: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Bu fırsatı sakın kaçırmayın.
11: Reklamları dinlediniz.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
8: Dua kabul saati akşam namazına bir saat kala Lale Gül'den canlı veriliyor. Müslümanların müşkillerinin halli için Kehf suresi okunuyor. Kehf suresindeki bütün bereketler bir hafta, 3 gün fazlasıyla 10 gün tümör, kanser, kötülük, musibet, bela okuyana, dinleyenlere vurmaması garantisi hadis-i şerif sahiptir. Onun için her cuma Kehf suresi okuyoruz inşallah. Bunu dinleyen de okuyanla müşterektir. Çoğu insan düzgün okuyamıyor. Onun için dinlemek daha faydalı da olabilir. Ondan sonra da Hizbül Bahar okunuyor. Hizbül Bahar Bağdat'ta okunsaydı Moğollar orayı alamazdı buyurdu. Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri. Ali Adel Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu. Mahmud Efendi Hazretlerimiz her gün okurdu Hizbül Bahar. Onun için Hizbül Bahar'ı da okuyoruz. Kabul saatinde çok önemli dualar ve zikirler yapılıyor. Bir denk geldiği vakit Dünya ahireti mamur olur, abad olursunuz inşallah. Hepimize nasip eylesin. Her cuma gününde kabul saatine muvafakata muvaffak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati her cuma İstanbul akşam ezanına bir saat kala canlı olarak Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi YouTube kanalında sizlerle. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
11: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi en-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
12: Ottan samandan süt yapan Allah-u Teala'ya hayran kalmıyorsun da kafirin elektriğine hayran kalıyorsun. 7 yaşındaki bir çocuk kalbimizdekileri bilse dağların arkasına kaçarız. Mevla Teala her şeyi biliyor. Biz ise hiç utanmıyoruz. Allah Celle Celaluhu kimi severse dünya onundur. En çok iyilik eden Mevla Teala, en çok unutulan da odur. Allah Allah! Birisi bir kahve verse 40 yıl unutmazsın. Allah Celle Celaluhu bu kadar verdi. Sen onu unutuyorsun ama azıcık kahveyi unutmuyorsun. En ehemmiyetli şey Mevla Teala'nın buyurduğudur. Bu kadar nimetlerini tattığımız Allah Celle Celaluhu'yu bırak, elinden hiçbir şey gelmeyen bir oduna ibadet et. Buna mı davet ediyorsunuz bizi? Sahabe-i kiramdan birisinin gözü kör oldu. Dua et. Senin duan makbuldür. Gözün açılır denilince, benim Rabbimin hükmü benim gözümden sevgilidir, dedi. Bela Allah-u Teala'nın dostuna kamçısıdır. Dön bana demek istiyor. Mevla Teala'nın her ismi bizi öz kendisine ulaştırıyor. İnsan asla kendisine güvenmeyecek. Daima Rabbine güvenecek. İnsan 8 şeyde Mevla Teala'nın aynasıdır. Bunlar hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Yani dirilmek, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü yetmek, konuşmak ve icat etmek. Ya Rabbi, bizi çok aklı başında, uslu, emir ve yasaklarına uyan kullarından eyle. İnsan sivrisineğin kanadı kadar hükmü olmadığını bilmeden Ali kıran baş kesen kesiliyor.
4: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
13: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül FM.
14: Lale Gül FM'de saatlerimiz 18.54'ü gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi dua kabul saatinde sizlerle birlikte olacak.
15: Yürekten dünyaya sesleniyoruz. Dünyaya sesleniyoruz. www.lalegulefen.com. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
16: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati başlıyor.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ucâ. Kayyimen liyunzire ba'sen şedîden min ledünhü ve yübeşşirel müminînellezîne ya'melûnessalihâti enne lehum ecren hasenâ.
17: مَا كُثِينَ ف۪يهَا بَدَا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا مَا لَهُمْ بِه۪ مِنْ عُلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضُ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر بي واسمع ما مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضَيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كُلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مقرا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك Ve kâne ve râ'em melikun ye'hudu kulle sefînetin gâsbâ. Ve emmel gulâmu fe kâne bevâhu mü'mineyni fe haşînâ en yurhikavmâ tuhyânen ve kufrâ. فَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadakallahul azim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bi adedi ma fi cemi'il Kur'an harfan harfa ve bi adedi kulli harfin elfen elfa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel melikul hayyul kayyubul hakkul mübinul lezî la ilahe illa ente ente rabbi halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike me istatâtu e'ûzu bike min şerri mâ sanâtu ebû'u leke bi ni'metike aleyye ve ebû'u bi zembi faghfir li zunûbi fe innehu la yaghfiru zunûbe illâ ente. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحانك يا عظيم المعظم سبحانك يا قيوم المكرم سبحانك يا باعث سبحانك يا وارث سبحانك يا قادر سبحانك يا مقتدر سبحانك يا عالم السر والخفيات سبحانك يا باعث من في الجدالة والمسموكات سبحانك يا مستعبد جميع الخلائق سبحانك يا مقدر الوجد والصوافق سبحانك يا من لا تطرأ عليه الآفات والنسيان سبحانك يا مكون الأزمنة والأوقات والإمكان والأوقات والأمكان على قدرك وتعاليت عما يقول الظالمون وعلوا كبيرا اللهم يا علي يا كبير إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمري يكون فاعف عنا وعافنا فاسعدنا في الدارين وكن لنا وانصرنا على من بغى علينا وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانك يا معتق الرقاب سبحانك يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب افتح لذكرك سبحانك يا حي يا قيوم ولا يموت سبحانك يا إلهي وإله الناس خلقتنا ربنا بيدك وفضلتنا على كثير من خلقك فلك الحمد والنعمة ولك الطول والآلاء ربنا تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا أمسينا منكم في نعمة وعافية وستر فلك الحمد والشكر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء يشبهك وأنت الباطن فلا شيء يراك وأنت الغالب فلا شيء يعادلك وأنت الواحد بلا كثير وأنت القادر بلا وزير وأنت المدبر بلا مشير اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام بملكك الذي لا يزول وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبقدرتك التي قدرت بأعلى جميع خلقك أن تكفينا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم بفضل قولك أستعيذ بالله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي ما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك سبحان ربك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك يا من احتجب في الأولى عن جميع المرى سبحانك يا من تردى بالوقار والكبرياء سبحانك يا مالك جميع الأشياء سبحانك يا من لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانك يا من تعزز بالقدرة والعلا يا من يعلم ما في الضواحي والأحشاء يا من يعلم ما يتلجلج في الصدور والأحشاء يا يا من شرف العروض على المدن والقرى يا من يعلم ما تحت الجبوب والثرى سبحانك يا من تعالى ولطف عليه يرى تباركت ربنا وتعاليت لا رب غيرك ولا قاهر سواك اللهم أنت المنعم المفضل المقيل الشكور وأشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت ربي ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العلي الكبير المتعال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم طاسين طاسين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وفي علمك كان وقد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يفعل الله ما شاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته. ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه وملكوته. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم ومن شر ما عملنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم لا تقتلنا بغضبك بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بمثلاتك وعافنا قبل ذلك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأعصى ومعددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحق الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحانك يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا شان عن شان، ويا من لا تخلطه المسائل، ويا من لا تبرم بإلحاح الملحين. أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من علمك، فهمنا عنك، وأسمعنا منك، وأبصرنا بك، وقلدنا بصمصة من أصرك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطاعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها ولا نرجع إلى شيء منها أبدا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد مقابلنا واسلس خيمة صدورنا وأذب الذحن والدخل والران والإحنة عن قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من جداع الفجاة ومن حراق البأروشة ومن حرق المأنوسة ومن الإلحاد والغرة ومن الجم والعنة والأذنبة ومن الأمور المضمرات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تدخلنا به إلى حظيرة القدس، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبة في ديننا ولا تجعل العاجلة أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين آمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين آمين. اللهم صل على سيد محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتشفي بها مرضانا وتشفي بها مرضانا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتبلغنا بها آمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بصمدانيتك وبوحدانيتك وبفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في أعياننا ونورا في أجداثنا ونورا في قلوبنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا عن يميننا ونورا عن شمالنا. اللهم زدنا علما وحلما ونورا وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة وارزقنا اللهم معيشة مرضية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم آمين. اللهم من كادنا فكده ومن أراد بنا سوءا فاقصمه ومن عادانا فانتقم منه ومن بغى علينا فخذ أخذ عزيز مقتدر. يا الله يا الله يا الله جل جلالك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله الكريم لما أهمنا، حسبنا الله القوي لمن بغى علينا، حسبنا الله الشديد لمن كادنا بالسوء، حسبنا الله الحليم عند السام، حسبنا الله الرؤوف عند المسألة في الجدث، حسبنا الله الرحيم عند البعث والحشر، حسبنا الله اللطيف عند الحساب والميزان، حسبنا الله المهيمن عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مرحبا مرحبا بالمساء والليل الجديد وبالإبان والفينة السعيد وبالسافر والشهيد. اكتب لنا ما نقول. بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود المحيط الفعال في خلقه لما يريد وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أمسينا بالله مؤمنين وبلقائه مصدقين وبحجته معترفين ولسوى الله في الألوهية جاحدين وعلى الله متوكلين. نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه وحملة عرشه وجميع خلقه بأنه هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحظ حق وأن الشفاعة حق وأن السؤال حق وأن من كرم ونكرا حق وأن الحساب والميزان حق وأن الصراط حق وأن وعد الله حق وأن قوله حق وأن قاله حق وأنبياء حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا ولا نرى عذابا إن شاء الله تعالى. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إنا نعهد إليك في المهد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمن فإنه لا يغفر ما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال.
Vel akval fe innehu la yehdi li ahsenihâ illâ ente ve sırf annâ seyyâ fe innehu la yasrıfu annâ seyyâhâ illâ ente lebbeyke Allahümme lebbeyk. لبيك اللهم وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك آمنا وصدقنا اللهم بما أرسلت من رسول وآمنا وصدقنا اللهم بما أنزلت من كتاب آمين اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وزين ما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يا رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهم من صلفا ولا تجعلنا ضنينا عميا نميما نفاجا داحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأبة والعتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والفالج والرتع والصرع والسحر والرثع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول ليلنا هذا صلاحا وأبسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأبسطه رهادة وآخره تكرمة ومغفرة اللهم ارزقنا من العيش أرغده وأطيبه ومن العمر أسعده وأطوله ومن الرزق أوسعه وأنفعه اللهم اعف عنا بعفك واحلم علينا بفضلك وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور اللهم أفزعنا شكر ما أنعمت به علينا فإنك أنت الله الذي ارتفعت عن صفة الجبل صفات قدرتك ولا ضد شيدك حين فطرت المأروشات ولا ند حجزك حين برأت الحبابات رب أفزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عوز الماعون اللهم فهمنا أسرارك والبسنا ملابس أنوارك واغمسنا في راموز اللطائف وافض علينا من عوارف المعارف يا نور الأنوار يا لطيف يا ستار نسألك أن تصلي على سيدنا محمد إبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان الأصفياء ويوحي الثقلين وضياء الخافقين وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وتثبت شهودنا في مقام الإحسان يا الله يا نور يا واسع يا غفور يا من السماء بأمره مبنية والغبراء بقدرته مدحية والشواهق بحكمته مرصية وأنوار القمرين بفضله مضيئة نسألك باسمك الذي ترقرقت منه الخنس والأزهران وتجلجلت منه العنان حرزا مانعا ونورا ساطعا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار طسم ونعوذ بالله العظيم من المعازف والعظه والمحظوظ

0: Allah'a min zunubina ve asımna fîmâ bekkîn min umrina ve arzukna amalen zâkâten terdâ bihâ annâ tüm aleyn. Ve tüm aleyna ya Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, ya Vehhâb, ya Fettâhu, ya Muhyi, ya Mümit, ya Kahhâr, ya Selâm. Selâmun kavlen min Rabbin Rahîm, selâmun kavlen min Rabbin Rahîm, selâmun kavlen min Rabbin Rahîm. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Feseyekfikumullah ve ves-semiul alim. Feseyekfikumullah ve ves-semiul alim. Feseyekfikumullah ve ves-semiul alim. Allahümme inna neselüke bi enneke entallahu lezî lâ ilâhe illâ ve'r-rahmânur-rahîmul melikul kuddûsus-selâmul mü'minul mü'minul azîzul cebbârul mütekebbirul celle celâluh. الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع جل جلاله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب جل جلاله المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الماجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي جل جلاله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير يا دائما بلا فناء ويا باقيا بلا زوال ويا مدبرا بلا مزير ويا جابر كل كسير ويا مسهل كل عسير سهل علينا وعلى إبانتنا كل عسير في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار بجاه النبي المختار عندك وآلي الأخيار إنك أنت العزيز الغفار آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلي وصحبه أجمعين يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حكيم يا كريم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Okumuş olduğumuz Kehf suresini okuyandan dinleyenden fazl-ı kerimle kabul eyleyip şu saatlerde mübarek kabul vakitlerinde amin diyenlerin cümle müşkillerini hallü asan eyle. Ne sıkıntıları varsa feraha tebdil eyle. Ne günahları varsa sevaba tebdil eyle. Ya Rab! Kehf suresinin himayesiyle vikaye eyle. Önümüzdeki 7 gün, 3 günde ziyadesiyle beraber hadis-i şeriflerinde vaat ettiğin Ya Rabbi cümle muhafazalara, şifalara, devalara, rahmetlere, nurlara gark eyle Ya Rabbi. Bütün bereketlerini ikram eyle Ya Rabbi. Bütün şerleri bizden ve sevdiklerimizden ve etrafımızdan ırak eyle Ya Rabbi. Uzak eyle Ya Rabbi. İnneke alâ kulli şeyin kadir ve bil icabeti cedir. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Evlatları hayırlı olmayanlar, namaz kılmayanlar, eşcinsel olanlar, Ya Rabbi, ateist, deistliğe meyledenleri ıslah eyle Ya Rabbi, hidayet eyle Ya Rabbi. Şurada amin diyenlerin yavrularından, torunlarından bir zerreyi cehenneme nasip etme Ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım her bir ellerimizin ne müşkilimiz varsa halleyle Ya Rabbi. Hayırlı muratlarımızı ikram eyle Ya Rabbi. Sihre üzerinde meshur olanların sihirlerini iptal eyle. Cinnilerin musallat olanların cinnilerini ihraç eyle. İçlerinden ihraç eyle. Vesveseleri izale eyle. Nurlarına gark eyle. Amin diyenleri mahrum etme Ya Rabbel alemin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bi niyetil kabul. El Fatiha.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Dua Kabul Saati sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Şimdi reklamlar. Ahıska Yayın Evi'nden bu hafta sonuna özel dev fırsat. Cübbeli Ahmet hocamızın son çıkan iki yeni eseri şimdi bir arada. Üstelik sizlere özel imzalı
0: 113. Risalem çıktı.